أحلام تغني القطارات أغاني من زمن آخر. روحي تعرف هذا العالم تشعر بالرفع بالرفع. في القطر إذن دع القطرات تستمر بالتساقط تغسل مكان ينادي سابقا. في هذا العالم المائي أجد أسئلتي والإجابات لطيفة لكنها